bisharo waa kooxda durdur oo idin soo bandhigaysa heesa cusub codad macaan iyo music casri ah waana heesaha 87 volume 2 Somal songs codadka danaanaya ee kala duwan waxay idin soo gaarsiinayaa fanaaniinta kooxda durdur شمالي أحمد شمالي عبد الله الشريف باستو سهرة أبو كر سهرة الدو